0: And we are 300 meters from where Shireen Abu Aqli was killed.
1: شيرين هون بالضبط استشهدت. هاي واحدة من آثار الرصاصة كمان. لما جت من هناك خلاص. من هناك كمان. مباشرة أول ما طلعت واقعة هون. من الناس كانت عم بتحاول بس تطلع من هناك لهون عشان تيجي تاخذ. بس ما حدا خدها.

0: تقريبا في اجتياح شبه يومي للمخيم وللمدينة اللي فيه عقاب جماعي للناس في مدينة جنين.
1: وكم مصورين هالمقبرة؟
2: لا تعبت معي.

بعد الحرب، بعد الاجتياحات المتكررة حالياً، كل المخيم تقريباً بشكل كامل، كل البنية التحتية في المخيم مدمرة.

لو هذا كله هذا كله هذا واو. طبعا هذا كله مش سهل. تشوف شو عم بتشوف حاليا، جبال من الدمار، من الشوارع المحفرة، البيوت المهدمة، المسرح. They killed a lot of people, friends. It feels that this is a new place. They've changed the identity of our town, our city. You're trying to see the memories that you created here, but they're not here, it not exist. This street does not exist anymore. That roundabout does not exist. صعبي، ولكن الشيء الكبير اللي بتحسه هو الناس لسه عندها أمل، وهذا بحكي كثير، بحكي كثير عن روح المقاومة اللي موجودة جوانا كشعب، روح الصمود اللي موجود حتى في أصعب وأحلك الظروف. عم بتلاقي الناس لسه عم بتحاول تعيش، لسه عم بتحاول تعيد، عم بتحاول تزور أقاربها. ولكن للأسف الحروب، شوف شو بتعمل. صعب شرح هذا الشيء، ولكن بتأمل إنه هذا الاحتلال إلى الزوال في أقرب وقت ممكن. صمود ثم صمود ثم صمود.

0: كل مرة هون بتبني بتبني بتبني بتبني وبتلاقي إنه في إشي بهدم كل إشي. يعني بعت سيارتي لأنه أنا ما بقدرش أتنكل، إنه لازم تضلها في رام الله لأنه ممكن أنا بدي أتنكل فيها ممكن يكون في مستوطنين، ممكن يكون في خطر.
1: هاي كراسي يا شباب، أنا مولود في الخير.

0: هذه بلدي وهذه أرضي اللي أنا بنتمي إلها و... ولكن أنت خايف على نفسك، خايف على أولادك بشكل مستمر. لما تغرب الشمس فوراً بفقد أولادي، موجودين في البيت ولا لا؟ لازم يكونوا كلهم موجودين في البيت. بعتقد الآن هو دور المسرح إنه يعمل على نشر اللي بصير في فلسطين وإظهاره للعالم.
1: ونفسياً وحيوياً كمان صفر. كثير بحس الأطفال هم محتاجين لساعة مسرح، لساعة نشاط معين مع الأطفال ومع الأهالي. من سيرة الحرب، من سيرة الدم، من سيرة الشهداء، لو لمدة ساعة. تسوي فعالية للأطفال، مش قادر تسوي أي نشاط. طلعوا الأولاد من عندي أساس ما نطلعهم، مش والجيش موجودين في البلد. من يوم 7 أكتوبر لليوم السوق القديم أو المزاد مسكر. الاقتصاد بالمرة، يعني بنقدر نحكي إنه بنقدر نحكي بالضبط إنه الاقتصاد صار صفر. فكر كثير إني أطلع من فلسطين. كثير شباب فكروا وطلعوا.
2: أنا ببرلين إسا على أمل إنه نلاقي فرصة ومنفذ جديد. إنه لا بعرفش إذا نحن حرين كفاية لحتى إنه عن جد نعمل ستاند أب كوميدي اللي هو عن جد حر. على طول نحن بنلاقي بدائل، لأن تايم أي شيء بدك تحكيه بيطلع فوق حسب طاس. بس إنه أنا لسه مجبورة أطلع لأنه قاعد بالبلد ومش عم بشتغل شيء. هذا جيل نحن أول حرب من واجهه هيك. إسا نحن بعدنا بالتراوما، نحن مش أوفر تراوما لحتى نحكي عنها ونضحك عليها. اشتقت لأمي ولأرضاتنا ولكرازاتنا وزيتوناتنا. بعرف مبين هيك استشعار، بس عن جد وحق الله كثير.

0: I can't ignore that Israel is exist. Israel is here. And I have the identity and the passport. But you know, Palestine is in Haifa. I say that, yes, I'm sorry that I'm not resistant. I see the brutality of the police and the army and the soldier, and I'm really scared.
1: I am myself in a big shock. How in a few days something happens and you leave. It took me months to like, did I just leave? I came to Amsterdam because I felt I'm going to lose my life. Because the settlers are taking all over the roads in the West Bank. I was going to be killed by them because they were on the highway from Ramallah to Jenin, and suddenly I was stopped by a settler who's like, I'm like driving, and then the settler in the middle of the street jumping out of nowhere. Like, what? And then I had to stop the car, and I saw him, he's coming to me, and he did this to the door, and he wants to take his gun. And my friends were around, they were with me in the car. And they said, yalla, yalla, go, go, go, go, go, go. It's all in 4 seconds. And then I said, what? Like, what's going on? And then, and I look at him by the mirror, took the gun, and he shot. And you see it by the car. So it was really hard. It was really hard. I wake up in Jenin, the streets are destroyed. Army every night in Jenin. Life is black. I know myself how committed I am, how much I was believing I need to stay in Palestine. By being here, I feel much more useful.
2: I just want to say thank you for everyone who was attending today. What you're doing is very important for us back home because we feel we're not alone.
3: بنرسم طيور بنحكي اسماء الاطفال اللي استشهدت والناس بتبلش تفكر فينا كانه احنا بني ادمين مش احنا تعرف أرقام
4: كمان 7 أيام عيد ميلادي صار عمري 100
5: هابي بيرثدي مع ذاته مش مطولة
4: ميرسي ميرسي بوكو شكرا
6: حبيبتي ديارة كل عام انت بخير
7: والله اشتقت لكم يا جماعة بس انتم مش مبين عليكم مشتاقين هيك تقول شوي ايش شوي اضحكوا علي
6: ليش نشتاق يعني
8: بالنسبة لإلي أنا أنا تقريبا من 10 شهور 11 شهر انتقلت على أمستردام 10 شهور تقريبا في نفس الفترة تقريبا لما انتقلت هنا لما كنت في جنين بشهر نهاية 10 اجى الجيش واخذ الحصان الحصان الموجود عندنا في جنين الاستاتيو تبع الحصان فبعد هيك قررت انه اعمل عنه عمل سولو كامل فاخذ منا كم من شهر كتبنا شيء اسمه حصان جنين ذا هورس اوف جنين بكره عندنا كمان افتتاح جولة في لندن في مسرح هنا في لندن وبعديها هوبفولي ان شاء الله بشهر 1 حيروح على نيويورك
7: اللهم لا حسد.
5: خدنا معك من شان الله.
8: هلا لأنه أنا هون حاليا في لندن في إشي حيكون هون. عدوا للثلاثة مع بعض.
7: واحد اثنين ثلاثة.
9: والآن مع المفاجأة. هايكو يا عم والله هايكو.
5: حبيبي الشاب.
4: يا هناك.
9: شو يا عمي؟
4: مالك يا ريغاز؟
9: انا دائما ورا الكاميرا بصور المره هاي في الزوم معكم فاشي غريب لإلي.
6: وهيكون مشتاق.
5: كان للفخر اني اكون وعضو في مجموعه اسست اول نادي للكوميديا في فلسطين. هذا شيء تاريخي ويسجل في التاريخ.
4: وين السام؟

0: الو يا اما،
1: الو، حالك؟
0: تمام منيح. تعالي، هاي نضايل هون، انك تعالي عنده، بتصير عندي دار.
1: لا، روح. شو ضايل هون؟ ضايق هونك، تروح
0: وقت
1: خلص شغل وتروح.
0: لا، ما خلص هاي الشغل بمشي هون، وهسه بدي امشي عشان الحرب. انا اروح هسه عشان حرب، مدينة حرب.
1: لا خلص، بخاف عليك، خليك هسه تجد الوضع، فكر بشو.
0: ولا عمري قلتي لي اضلني برا، يعني اضلني في لندن هسه؟
1: ظلك، الله يحماك. قبل يومين عملت وصرت اتذكرتك انك والله يوم ما تيجي توكل. والله
0: شو عملتي؟
1: والله عملت فطاير زعتر.
0: شو تذكرتي؟
1: ذكرتك لما تيجي اولك واحدك ماجد كيمها توكلها يوم. والله خلص، بتحب بنت الواحد، اول واحد بتحبها تبكي هيك على السواد شويه.
0: انت تذكرين بس على الفطير ولا على شو اخرى؟
1: وعلى السبانخ الكراس، وعلى المسخن، وعلى الكرشاب. هذا بكيت تحبه لما بكيت اعمله.
0: وشو الوضع في جنين هسه؟
1: فيش خلص، الكل بنضب. يعني الاشي الضروري، مريض، ولادي، اشي هيك بروح، غيره لا، حديش بطلع.
0: طيب ماشي، خليني هسه بدي اروح اجهز حالي للعرض، واعملي شو اسمه، اعمل فطير هذا شو اسمه، خليلي
1: الله يحماك.